الحمد لله الذي جعل الأزمان المواقيت للأعمال وأشكره على توفيقه لصاحب الأفعال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو

لاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سبحان ربي سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: اذكر الله الذي يسمى الغالب الذي لا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط
1: Kronen Sana Perempat RRI Samarinda. Baru saja kita ikuti siaran khutbah dan juga salat Jumat dari Masjid Al Maruf Samarinda, dan kembali bersama kami Perempat RRI Samarinda.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: أبو هريرة berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan diterima salat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.